يومي ديك جبير سوب سودمي غني سمايا ويتنما كنن جاي جوي نويت سوخنن جاي جوي نويت مجو